0: قلت انا كامب وانا كار وانت تبقى راك تاو تخو قماوي توقينا كان وانا كامبي ويتابت اسيبوني سر انت اتاكي خيل كل يكنا اكا وتخوي توقينا كان تيكان تكاسينا نيا واسق طلب جتا تون كنا تيخا بايك اتنا كامبي سيس لما ينا كون دوس مينوتوس بجا ستيب كما ما كيرا كنياس خلا كيب كاكورنا كان خيل كل يكنا اكا وتخوي توقينا كامبي وكما اتا ويتابت اسيسينا قماوي توقينا كان سلان تتاكرا كاني جوانا كان بيتشي كان تكاسينا خيل كل يكناك وتخوي توقينا كان وانا كان بي سرت كاسينا خيونا كاخوتخي وكنا كان بكما توي تابت ايانا جام عكا ويلشتال وقان تتينا وانا كان بي سلان تتاكي لكم أنا كيف أنشأ عنك أكنيا سويت أنا كارو برينت أنا نيو كيل كل أنا كار سويت أنا بخارج جت يو أنا كم بي كم أنا كم بي وكم أتا ويتابت السبون أنا نيو كيل كل أنا كم بي شخص لين أنا وتكوي تقينا كارو وبرى كم بي ويتابت أسيسين أنا نيو سويت أنا كان خيات يو أنا كم بي خاسويت أنا بخارج جي لكم أنا كاتش أنا كار كون تياس تيا بان كون خوي بي سوي بينت بان كوناس كونا بان سين أنا نيو ويران بيجيت أتاكو كم أسر رادي أكسيتو برينت راكجي ألو كمات خمنا كوارون تطب تطاق منا تمر كمر كجرينا كوت خونا كانا قماونا كانا سلان تكاسينا كيل كل يكنا كيت كونا كمبي ونا كمبي ويتبت أسيسابونا وتخوي توقينا كان خم سلان تطاق راكري جمنا كمبي ويتب كاسينا كيل كل يكنا كوت خوي توقينا كم شخ ويتبت أنيانا وكماتا تيكاين تأسيسينا بوني سلان تطاق راكور كيل كل يكنا كم شخ أكينياسا كسات سكسات سوي تبت أني أنا نشامون أكم بي سرنت كاسين أو تخا قماوي تقينا كارو بورين تتاكرا كي خيل كل يكنا كبنا أكم بي وكما أتا وي تبت أسي سابوني وانا أكم بي تشيكت أتا تشيكان تكاسين أخيل كل يكنا كو تخاوي تقينا كانا وانا أكم بي أستا وي تبت أسي نيات سوي تقينا كان كون خاما كيس نيو يقيب سوي تقينا كان ستي وقت أسي بخارك بجادة وكا خاستا تسفيلي سيوكا كاسيستا غوستو كود أكورتا كيسا كود يقيب نغخ كون قرور تقلين تبخارك تينا يوكو سرين تتاكراك تينا خيل كل يكنا Ahora ya hay que poner en el gilata Ronaldo, el equipo Pauni, el equipo de la Copa Cató, el gilata Ronaldo, Kamisaki, el que lo que pone aquí, una campo mangar aquí.
1: Kamisaki, aquí, es que lo que pone aquí, la guita Marta Arregui, que se toca aquí, el chivo y una campo, el chivo llegó alto para tomar que el pecho en el canto se hace. Tenemos que esta corona que ha puesto ahora que fiestas para traer ese homenaje a Cató, que se gana 20 provincias, esto que me queda. Y como está, cuando está yo creo que si Chiruja es roja, acá vamos a llegar a lo que decirle, si un honor al trapatrio en homenaje, acá San Luque Lugaransti, o le quiere que marcha a cualquier que jube del alto, que es una media juntas vecinales educativos, un que también contra unidades educativas del colegio, señala que hay este que digo, una que es la que te piensa, asiste a jugar que marcha en el campis, un que me quiere que va a subir a camar a Taraki, además. Juntas vecinales y presidentes de la zona de cada zona de media urbanización les gusta la gata o que en la paraquina son lo que se transporte o que en la paraquina a castigo que nos pasan a caja son lo que son y todo de son lo que camino al uxato camino carretera copa cabana uxato que no se lo ha disfrutado para queja altar patria en fiestas homenaje 20 provincias que nos han pasado para que buscamos haciendo para que se abdau kerakia kaltar patrio enomena ki hayu koma okaspo ya tiu na kaha pila kita marta chukjigo alto pata market pacha wasuro lunix seguro ki pala pasa ora ki pues porque te di o aki chau kama
0: Oli ki hila Ronaldo papuni o koma dieta wa ikara koma na kampi wa itap kasina hil kulia kana ka utka utka na kampi gam Serant tagi punya kaya tiaw na kampi, kuma na kampi, waitap kasi na hil kulia kanak. Utkau itu kira karo kemata porint taki as tak setuk